وخدمنا في بينار وياه وحنا شي حاجة وما زال الحالة وعمرنا قاع معدل ومشينا كل غام ومرضى وخدمنا في بينار وياه شي حاجة وما زال الحالة وعمرنا قاع معدل روحنا احنا يا وما زال الحالة الله الله يا الوالي ممتح الغرب لا تفرجي فيه الغرب قصيت وقصية يا حسن عونك.